0: قد نمد تقكون غلال وقرفنقي لا خير أثر غلال
1: شخنيت رايش
2: إي تشقا خيريخا
0: ما خوني تشيبيخ خوني تشيخ نكوي ساسكنا ما خوني تشيخ ناتش مشكولا خوف نقن كتر تشيبيخ قاقيخ خراخي أجنا قطتا نك أتوختو إك نوبن كوف جوا نتبع تشقا نك أتوخ نعوخ نخبيتك أحليل نكي كونان كت ما يون تاعت كولا أقت نمد نقي كونا نقلو أغنقي نقفر قنصاخ وتسلخ أنا أغنية تخرمال أديسا مندر

واش قال مون فياتي لان سي 14 على الميديودي شنو برنا واش قال يبنا خو ا فاميليا بشبيت لي شقاق اسو غا تيمبو كامي خون نقول تاك ما غا بوكسي كي كختل لي بس ماشي كي واتش كنت شين اتو تشال لو زابيت قسم تيو سلم لقزاديو قايا بن رسيله واش قش بيلان شام هورغا ديغو شقايل ديغو بيريس كران كي لبنا راهي ما كان الا غير شقايل كايلا تالي بوينو سالو نو تامي Así que Petiochka, Chaga, Jacques Bruno Garungar, Chaga, Daniel, Metiochka, Dani, siempre Metiochka, que es uno por la voz, Tiago, Titla, fiesta en casa.

بوس ديات يلان دوك نغا شينغا خنسي مغا سيليبرار خبرك بروموس يكراغا تودو غويل هاني تي تلفزيون ايكيبو دي سونيدو ميجور كاتش هاغا اوديو روتشالال 3500 يكراغا نبيغا اغامت ساتيتلان هاغا تشونيتا كانتوغا ميركوليس نيو بتقلص نيو كونتنتا غورا سيولار هاغا كون هاغا روسال سيفتو تشالال سين هاغا تمنعه نسيل تشالال مش كوشا سيك كون مانغاراف تشالال تكتشلا على النقصة إنو ياكشين سامارت شبام إنو كريستيانو كاريغا سكوان تميليو تكتشال سيوا تشالال مش تميليو تهوبام بوراغا ستا علق ليخ تكتيو لابوس ديرو تلفونو 993 هاغا Santiago, ¿qué pasa acá?

كان قبل شالار دي وشغال لابوس دي لان برنامج فيست ان كاسا كان قبل روسي لبتش متيو شوال كان كوكين شو شهر رجع برنامج شو مساجا يمكن متيو شو كشانيل تعرفت مسلقة لم لقيك ميك ديا ديال السنيور دومينغو كلا جو تيو شالار خور روسي لبتش يشغل كين كا افاميليا نعاد ديسوتار خون لو مهور لم لقيك ميك دومينغو متيو شو شو شبيلاخ شو كيتش روما يمكن شو مساجا رجع برنامج بس ما تشكش قبل ما يجي الجرس كون بتسيلي بتش بتيوش تشيوه

0: dosul de alegi.
1: Știu și că ce altra preferenția nu în gămar programa tac și bănca la singura tarde cu 27 minutos. În care că se ciclota pina curbica contestan Elena Paula Ismalan. Ermangil canton pasicea abratestan. Cred că iar bisic creda ca să aici că n-a cum caruț. Și arșangir sabado, 6 de junio, biehin ba, bățăcolva, hotel alu chico. Cabra ca tăță și cu care la biehin ba în ospitalito, tra să aici că tra cum și n-a ca a las 8 de la mañana. Și cabra ca tăță apena cu la 3 meses trajuna, că n-a ictra. Entonces, habrá que tener normal, retomar el café y chatra sac, rubí, jara, es odi. Entonces, habrá que tener chingatistán. Entonces, jano y carbe chic, escogan bisona, un skiru cucho benón, porque sabes que te lo sé. Ata tucharás bil cara col cabin, allá que le trajabal tistán a Elena Paola Ishbalán, hija, estimulio chica chava. Y no ya que gratificación chavatra 50 quetzales, ochcan así que ir spam número 48 02 63 15 30 53 07 22 قسم كي تقطيعك كي قول قسم لان كي بانشكا بورك اك علاور اي بن كام هون ونق مكتر نوبان انتونسيس تبنا اون بورت نا اون زيل قتالال ايا كنا تروسي خبرا تاكاش نبيل كلا كل كاو كين اي بروبي كتقا خون قتالال لا تشونيتا ربان قيل كانتون بانول خانو يربشيك تقطا من سانتياغو دي تلانكر شقيق ميركوليس 3 دي غونيو تيبو لاس 9 ميديا شنكا جاقا اي غان تغناش مستاقن غان خون سلولار لتصبالي الأق إترا لستوشي غرا لتصبالي الأسول إكون رصادة كون بيرلس بيلت غرا أتات كولا بين سيغون كو خبر سولار كون سيخي تبانشو جغرا لوبي اندوزيس خانونا إشساج غرا إن الكانتون باناخ بيلت غرا مش كوخو بناق سيكيونا تمنا كون بور غرا أيات الخبالو كتسيكين شوام نومرو 49 67 94 23 8 canarias que la sin radio La Voz de Titán y ataca chava creará 300 quetzales de gratificación habrá que marca sin celular Samsung a 53 Vilcaro Colabín. Entonces allá estará trajawas.
2: Mira, hermano, si hay alguien aquí que todavía anda buscando allá con el señor Tianguis o no sé...